رواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك

إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.

لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم.

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم

ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا

تتلف عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.

ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج.

وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يقصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت

لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا

الروح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

0: فسوف يعلمون.
1: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

وجاء للهادي العليم يعقلي وفكرتي وبين دير نقلي يقول للبرواء بالبركه وسكنها

كفاني الكمال وتعالى لي وكرما أسف ما لم يبتلي بخدمة فبدلي وكانني بالأفضل وقال

0: الغفار سما ولم يعلم السماء ولي مالك السماء فانا واتاني سما اما الغفار السماء ولم يعلم السماء ولي مالك السماء هذا وعداني سما
1: عجابا لي رب السماء.

فقال لي ذر النسيم ولي كان بالعزيز ولي كان بالعزيز اجابني بلا سبيل في النهر والمنتزه

0: صغيرا
1: وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

محمل سينين فانيا وعد الرسل جيمن سميا بعدهما محمل سينين فانيا سبا من تيمير جن نيت بور يالا يوني نكو اك نينت تيمير جن نيت باتو نيت موي ñaar fuk ñenent moy ñent cheikh bamba ne temeri jundé nit bur yalla yonne nako ak ñenent digënté adam ak rasulullah sallahu alayhi wasallam bila tanahi mam adam ay awwalul anbiya'i ñol makam moy khatimul anbiya'i ñol makam moy sababu kulli nasami motax ñu bind ñepp mom ak adami mo ñëk ñew té mu jë ñew ci dunya budul ko nak mom kën du ñew fi dunya la lay di sahir sa lilay

القرآن وكل كائد من النصران. أعوذ بالله من الشيطان وكل كائد من النصران وكل حاسد من الجيران وكل كابد من الأزمان وكل جائر من الغلمان عن العدى والعلم للنصران. ينقاي ماني ديتي سنت يالا كي مسلو لكل حرام بي الله. الحمد لله رب العالمين نا سنت رب العرس جلني تلمين تي مسلو ينقوال تسن بي قرنو غير فاتنا ننسيخ بابا أقمام تيرنو غور أك ديجن نيبا نجم نكارو أنا نجبون نيبا تتو بغدارو دي وتي خالص أكورو مي ميتي فاتي بروم دينة فاتي غاتي.

بسم الله الرحمن الرحيم ان الله بريء من المشركين ورسوله ان الله بريء من المشركين ورسوله ان الله بريء من المشركين ورسوله الحمد لله الذي قرب دين النبي المنتقى فارتفع الحمد لله الذي قرب دين النبي المنتقى فارتفع الحمد لله الذي قرب دين النبي المنتقى فارتفع نذكره على كتاب النسبة إذن أسينا قد كبانا والسبا نذكره على كتاب قفدا من شاء تقديمنا فانقفدا أحمده سبحانه استسما سرور من لم يهونا فانجسما لله أمدي وكل الدم مع المنال به فاندما لله لله لله شكرنا لنا قد فتح باب الأمان أبدا فانفتح حدنا ربنا إذا وكسر شلاه كل من قلاني وكسر بارك لي ربي في جهادي وماديا قبلني ملادي رضياني من له تويدي بخدمتي لعبده الويدي يسر لي القدير ما تأسرا الله سواي وأموري يسرا أواني الرحمن والرحيم لا سمني في عبد كريم مدح النبي المنتقى كلامي وفي الإذان كامن الكلام مدح النبي المنتقى كلامي وفي الإذان كامن الكلام نبينا أحمد لن يجا أمدا وخد سات فجارة نبينا أحمد لن يجا أمدا وخد سات فجارة أخرجني الله به من سني إلى يقين فايس بمني لهم كدائي مدة مرتديا أنو وأني دون سخط ربيا متيله إلى جمعة الثانية من المعرم أبدا صبيا شكري بأنفه الصلاة من رجب لقب سيل هجة شكرا سوى عجب ردياني من رليت أنه وقال لي سر يقوز وسنه كرم باك كان لي بالأمن تحرني ولأتعب الزمن يقود لي كرم من أداني بشكري وراد من أداني نحو يسون الذكر الحكيم إنساؤه وقاد لي تكيما وجدت كلي بنبي العربي لمن أباني بلسان العرب رفعت خطي إلى تهريبي العربية بلا تهريب سلام من ليس يسار سمدا على السجاة سرور بأحمدا وجهت أمداه إلى بحر ندا ليس لدا وراد لمن فندا للمصطفى وجهت مدحا قبل وليس ننداء أو قبل للمصطفى وجهت مدحا قبل وليس ينوني إذا أو قبل للمصطفى وجهت مدحا قبل وليس ينوني إذا أو قبل هديتي له كفتني الحارة وغلدت لدى الإداء سارة آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وكان لي بقدر عصمتي ساتي بلا مكر ولا قرور ولا استدراج ولا سلب أبدا آمين يا رب العالمين وأن الله حلام الغيوب وأن الله حلام القلوب وأن الله حلام القلوب وجاني إلى الجنان الله ببشر الله إلا إلا الله وجاني إلى الجنان الله ببشر الله إلا إلا الله وجاني إلى الجنان الله
بالذكر لا إله إلا الله إلا يقعد الله أسمان الدنيل وإنني له

0: إدلالا هديتي ومن هديتي من ومن خير البصر ساغت إلى سواك ستازر علمتني بقل هو الله أهد تهليم مغنم كيراد مداد علمتني بقل هو الله أهد تهليم مغنم كيراد مداد لن ينتلي القلوب يا قهار يا من به لم ينهن الجار لقيتني بلا ممات سرمدا ولم تزغ لي هذا أو كمدا أمنتني تامين من لا يزدر من خيره سينئدا أو كدر مكنتني في كل ما اخترت ولي في كل ليات قرت أجبتني إجابة المقتدر يا سرورا يا سرقدا والقدر لوجهك الكريم لا توجه سقاوة وللبلا وجه خيبت كل من قراني واسط لخير نغيم بما كسد يذكرك اليوم بالداب والقلم أبقيت روحي كفيتني الألم وصلتني يا إبازمان الدمير أعطيتني فضلا يود الأمين باركت في كل يتيم يا الله لي بالله إله إلا الله باركت لي باركت في كل يتيم يا الله لي بالله إله إلا الله باركت في كل يتيم يا الله لي بالله إله إلا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب لي سر قولك وأن الله على مقره آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله الله الله الله جل أحد الله جل أحد الله جل أحد وهو الصمد ليس له من والد ولا ولد ولم يكن جل له كفوا أحد وسرمدا بالملك ولم بالفرد أشهد أنه الإله الواحد وأن أحمد رسول الهابد شهدت أن الله رب الخلق وأن أحمد رسول الحق شهدت أن الله رب الخلق وأن أحمد رسول الحق وما أرسلناك إلى كافة للناس بصيرا ونسيرا وما أرسلناك إلى كافة للناس بصيرا ونسيرا وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين لقد صدق الله رسول الرؤية الحق لتدق لنا المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مهلقين رؤوسكم مقصرين لا تغافون فهلما ما لم تهلموا فجهل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهده ودين الحق ودين الحق ودين الحق فإن الله فإن الله رب الخلق وأن أحمد رسول الحق وأن أحمد رسول الحق وأن أحمد رسول الحق وأن أحمد رسول الحق وأن أحمد رسول الحق أقسمت بالله أقسمت بالله إني لنبي أبدا خل وهب وما آباه يا باه نبينا مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى خيرورا كرلي في كل شيء وما يا باه آباه فراق زائد التوحيد لمالكنا صواحب الأقمم هذا لمن باه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للحق المبين من كونه ليهدين على الكتاب المسلم
1: منادي وكلامي لمن ساسا اليما كما ساسا الشيطان والجهل والخمى منادي وكلامي لمن ساسا اليما كما ساسا الشيطان والجهل والخمى ما لو انا الخمى

سيرم من النار وسيطان خلص من الماء بربي لا خدام من عنده الأسماء نويت بما فيه من تاني نواله وإني بما لاختير خطا إياله نساقات مخننا سخطا مثاله ووجعني الدنيا وأخرى جماله نبس الفراء لله جل جلاله بما فيه لسي أمداه سحسن يرولو بجاه المصطفى الله لسمن علي من الباقي سلامه عيسو أن يقيني يقيني ساتبيتي ولا لا ولي خاد ربي بالنبي البسر ولا مان يميني علي دين خطير سنن تبير كواني دون لورين سوي البخية تريتو بيني كيس بنت مايه ويني يريان بأساميه فمالي لاي بود سير بجايه وليبان خير سا يبهدست بايه

你们那边。ما المستقبل ولا واللي مخ لمن سمع وتقتل ما المختار بالله وحده اللي يسلم من بيقت ما الاخير وخافي بيسوي ولي كان بالمنى ولي قاد اخلاصا بيقت ما ولدت قديما في امتناه محمد عليه صلاة الله ما صاد لي ولدت قديما في امتناه محمد عليه صلاة الله ما صاد لي ولدت قديما في امتناه وسيلتي عليه السلام على مهله يصاف اسمين وما كل سيل من وسائل ورتبة أن المصطفى في خلقه الآيس الهلي وجيه وسول واسل واسم له شعب به مخنان يا الله أنقسم وسيم وواب وسيل وسيلة إلى خير رب سكر قد ما له وفي الكريم وايد وحده أتى بليس ونمالس الجور في رب ولي النبي للبرايا رسول من به لي سوى ناسا خصوص نوسفين ودادي لربي والمخافة ويسبه ومن أبوه والله لي كان بالأفين وشفته بباك سر عبد النبي خديما لخير الخلق بالمخش والسمين أرومور إلى من كل يا دهر يجلوه لأصاب من خلبي يواهم ويملون إلى أرلان سهدي النبي خايد لهم سرورا متيا تخدي متيا مدرون أي باتي يا داري نسف النفابين إلهي لخيره كل من ليس يبرو أبا الله وإلا كونه سيدا بهم وخدا وخلقه فار والكل جسوي أسودنا لله دام سبي في دنيا وكل سجاء راشس الكفر يسوي أسود متي يفسد لوم ست جرهم يبو جبان يكي ويمهت جرهم أيا خادم المختار لا تنسى سموي فمن ينسه فالمطمة مختم أبو بكر سدي خصوص التوى الوفاء رفيق النبي المصطفى الخار أنبوه أبو حسن الفاروق صلى ونادهم بيت سدين المصطفى إسيس سيون أبي صاحب من لا أبنى فعن سلايا لو نور ثم النور نهم المبويه أبو ستي المختار وهو من أمه علي لا تفكير نهم المجرهون أسد رسول الله يخدمه مهبنكم في الله والله يبلهون نادي يا رب الله يا نعم المعيدن عن الميلة مغتيرة والأقوى أخمن نبثت لك عبدا لمولاي وحده
لك نادي لفردنا لا أقول خير وانا أنه ديدن نويت دواما سكن وسكر خادما لخير الوران الأسير المسين نبي رسول خير عبد وسيد خليل نبي بن مشرو ليس يولن نجيم قريب ساكن وهو ساكن جواد كريم بالمكاريم يسن نبي تقي سالم وهو مسلم بشير لمن لله بالحق يسن نبي نديب صايع ناسب نسير لمن بالكفر والشرك يهلناي نسير بلا خيس عليم علم سقي بلا من كلاما يلينوي نجيب نجيب ناسب وهو ناسك ولا امرنا الا في خير اثمنا نقيب رقيب مستجيب سسب مسيح ملاسن وما ينهو مسن نسيب نسيب سعطا يا مقدم والناس والميسان يمل ممكن نبي لوسان أسيم مبين هو المصطفى المختار وهو المؤين نبوات قبل البرايا قد انجلت لو سقينا الجب في تين يحسن نجيد مجيد موسر من لو انتهى مالا وابن فلان ومهلن ومهلن لبالي ويبكاي فبسيبنا انا بكوني خديما مصطفى تتبين نسيت به سر والجهر لي بدات به قاد لي رحمن سترا ياسن نويت صار الرحمن في خدمتي لمن الى خير نهويه ساق من ليس يسكن نفالي سوى نبينا بلاه أسدا وسيقا إلى خير الذي يفتكاهنا نال وايد الخاران لدابه فرادي ومسني أكبر ثم لينا نفلت به أرلا أسايد أسفا عليه سلام خير مغنين يمكنا نصافات كل من الافتاهرات وسنات انساء ربيه بينا نسلت بكوني عبد ربي خديمه وصافى بي امري ودار الموتنا نويت بما لاختير شكرا لخدمة لخير الورى نهم المخافى المؤين كتبت وصليت رخصا وسرقا وقابلة رب النسيب وتركا كلامي ونياتي وفي اللي توجهت إلى من كماني سوى والنر وسكر كماني أبي سماني من جملة لنا ولي خاد أحبابا لأسكر المسكاي كتبت وقدي سكر ربي مخاطبا لمن هو أنك الكليسة سألنك كرمت وفقت الكل يا خير مسلم عليك صلاة تنتي بها أخجل المسكين
كسرت الدنيا وارسلت النهم عليك السلام ونعرفه يسدر البنكاين قربي يا مفتا واني جلوتا وقبل الناس سرت وجهل وليتا قسمت كما أتمت سنرجعهم ومن قبل خالص آخر من فكا كسرت بجا قلبي وكل أميته بيتي لسيما مستكى مستكى أسكى كوسوك تسقيني بأعصاب سارة ولي قطفيلا أفجل البحر والفلكا كتابه أداني بالهادي ونفسي بإسكى كتاب كريم من كريم مكرم كفيت به الأهدى وصنف وسرقا كتاب كريم من كريم مكرم كفيت به الأهدى وصنف وسرقا لمولاي عبد نواني ملك ولي خاد بين الأخجل البهر والمملا لولا شكر الذي لم تعلو هو الوايد المهن الذي كثر الخلاي لو شكر مني بعد أبي مخاطبا لمن جود لي خادم أخجل الأطناي لك سكو تقديم يا آخر سيد لدى الوايد القهار رب ورجنا لك الهم والأهمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأسنان لك الفن يا مختار يا سيد الماي عليك سلام الله يا من ما سلم لك الفن يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من ما سلم لانت امام رسل قد جاء انهم تلاقوك في الاسراء والكل خسرنا لبس ثياب المجد والفن والولاء وفيك من الاخلاق ما افيت الكناي لقيت من الاهداء ما دال الامان على انك ليس لسيس بوم فلا لمن يا يقي من كنيل ما لدى أتى يا بشير تطفى والفقر والمهلا لمن خادوا جل لكم ستجره أصاب سديد يورث الفقر والختنا لك نار أقيم إلا صلاته عليك ما تسليم يا من مالك الله خادم خلد الوسهاي عليك الصلاة.

الله يا آخر الكمال بتسليمه يا من أداها الأسل والفرهان. عليك السلام من لولا مثله كما فيك لي خاد المسيحات ورجال. عليكم صلاة ما صلاة من باسمكم من الواسي الداخل التي قل درتها. ألو تهدي الله يجريك خير من لو شغلة خط جب الله نودها. يا سيد من الله كعبدا وسيدا خليلا نبيه بن خادري شكر خطها. أتى يا وفي بر وبهر تقودني إلى شكره مستيب النفس والمرايب. عجائب في البر والبحر لي بدت بكوني كمقدومي ولي أوصل النفع. علومي وإرفاني وسهي سكيت لمن بيك لي خاد سوالي فوسرحان. أنا عيب مو الله يعني موته وصفاء يأتي من لخيري كفاتها. اللهم يا هد يا كريم يا سلام يا شكور صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المذكور وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يقضيته فيها خير أبدا. لرد البرايا لو خدنا كلي بمطير لي من خير موصل ولا كل لساني وأقلامي وقلبي وجسدي لمولى كريم يبصيرك الباقي بختمي وختمتي ورويي وجسماني وكل يود مساياك التي لن تعلها مدين لسي ألسمت نفس بسهي. يقيني يقيني تركام داه سيد كفاني به الباخي سوي السن والخير. يميني الليادين خط نوار لن بخدمات خليس المدينة سهدي. يصلي بتسليم عليك الذي نفت به قبلة منك الهادي يا برمي. يجيبك مني كل وقت مساكن رلاه وسكر الله فخذب في الأيام. يصلي بتسليم عليكم بأهلكم وأصحابكم باخنا بانية بالوهي. يواصل للباقي بسارات نافين ذكى الدهر يا ساسق والفل والولي. يصلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باخنا بانية بالوهي. يبصيرك الباقي بختي كرامة وإن كنت أمر للمدينة تسانه. يوجي وربي كل ما لا وهبه لخيري بك الدارين يا جالب الوحي. يوصيل للباقي بصارات نبين بك الدار يا ساسق والفل والوليم. يبجيل كلك اليوم مهتد وإنسان

لكل كل كل يوم ما تجن وينسى ربي لا أرى دهر ساوي مقامات بيتين أرجو بفضل الله مما يوبخه وينال قوم فارغني موبخه أرجو بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرزقه خزائن ربي فتعلي وساسات لخير نفع دنيا وأخرى وبرسقون وتي شكرا مني صرف وباسرا من مطبايا خيرات يسيخوا خرجوا من ماي بربي من الأسى ولا ينتهينا للسي يتبسقوا كتابك يا خير البرايا سادتي يأمين كل يوم في سور ينفقاي هدفت لداني وسنسة من تقو إلى خيرنا والكل خد كان يبلغاي قديم كرالنا كفب شكره لوجه لسيمنه بي فيك انسقاي خطياته نمات بعد توبة لباخن عبدا اللي تهوخون وسلام يا مختار

0: من المتروك بالله وحده وبيله بيهم بليس صفاين خراجي بربي مهك من خبل أكسس وينال خير الله لنهيم وبخواه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أني أبدا وطوله عدد أروف آسه لم داه لساتا آمين يا باخي لربي خروجي مهد قولي بمن سلي ما خلا ما ختم من تسلسل لو شكرا إلى البغداد المخلد على المصطفى خير البرايا المفلد لربي تعالى سر فابدا مخاطبا لمن فلو باد لدى سيتحقني لقد جاءكم قد جاء ما دعن لكم من العيس الأرسل أسيم المفلد لقد جاء في القرآن ما دالنا على تقادمك المهتل أتاي المكمل لانتا لسيه تيت خدما نبوة وأدام بين الماء والتين ينجل لكل من الأخيار فالمرتبة وما كان عبد الله عبد لدى الهليل لكل من سادات جاه ورمة ولكن جاء المصطفى برية لئن جاء بالآيات رسل تقدموا فنالوا بك الآيات من سيت فلل لسلاس قد أسلمت كلي بجايكم وسبي إلى جنات خير مسلم لكم نمت من ربي سلامي سرمدا مع العال والأصحاب يا خير مرسلين لربي لسيرا للدالي بجايكم شكوري يبهد الحمد دونا تسلسلين قد انصرفت هاجي إلى فاتح رفقه وإني لو عبد ولي جاد بالرفقه كلامي لي عادين شكرا لو على فراقي بلا لخياس الجول والفسق هنا وصري الإسراك لي خاد كل ما رجعت وإني سكور على الفرخ قلوب سبيل وطوان سيقر لخيرنا كعبداني والله لمسكني يقيم قصدت سكور الله سكرا متيبا وخاتيب خير الخلق بالخلق والخلق قدمت بتقديم لي يا رسولنا ووصل لي عن ناصر الحق بالحقيم قدم سنايات لك لا وقد نفت لخيري سوى من خارهم لي من الخلق خاتم بأهل الخلا وهي جنة بأحسان للباقي وأهلا بها أقيم قرات وكنسي وجاي ويستي ونلت بها كوني لدى لا يستعشقي هربت بها من موصل كان لي باي وعرليت بسكر بالفهل والنقي هربت بها عينا ولي نفس طيبت وصلت بها لله يسل فرق ورقي قال الله واجاتي بمن جانا بها وإني بها عبد خديم مع الإرتين علمت وإني بالخيولات مبدوع بأن البديهة لك لا دهر علمت يقينا أن الناس العرش قادر على كل شيء وللدهر مصوي أليتك علي بنا بسات وسل علي صلاة الله نعم المصفى عليك من المولى تعالى سلام باسمك يا من في الخلائق يسوع أناي بإذن الله يعني موت كما قاد لي ما كنت أرجو وأطمو عليك سلام من أداني وسنني بكوني كخلخا جملة الخري ويت سبيا منجيا ساي خاسة لك الله ولي خادل سي دهر ينفوه ويت سبيا منجيا ساي خاسة لك الله ولي خادل سي دهر ينفوه ولوني ويرفعني بك الله وخادها إلا يا فانت المنتقى وسميسون علي علي الله جل جلاله لك دار داو مساياك ترفو يا بي يا دام قبل لكن ما تا وكنت بما يلل ادي انت لره أبوتون الله داية تراني وجهمن نفعهم لخير سرمدا لست أطفوي علمت يقينا أن مولاي كان لي وأما المخافة من خلاني يردوي سنا لي سفا مجير مسسس لخيري يردا من خير لغيا تسسسوي سجدت لدى الله دا إخبره مجاهدا وخاتيب من أنل فدا كان يتلسون سور رسول الله إلي خاد المنا وخد كان أني كل سوء يسسسوي سبرت وبلا الله إني ما دسن بكوني قديم المصطفى وهو يفسون سمعت وجهت البهر في البهر خادما لمن أفجل الياخوت ما كان الفسوي سلامي جلاء المنتقى خلف انتفى لدى البهر لا والخلسي خلف يخلصون صرافي ما نواجه طاخب للنبي وكل بما فاخر مناسار يتسول سننت اتواعي كل ما رمت بصفا وربي لخير ساخ ما كان يتسول سماو الذي ينوى المخافة سماو من يراوى بيتهام وبالبسم الأسوي سلام الذي ينوى لما ينسلام من ينوار قلب من ورين وكسوي سورو سياب المنتقى ليسنني وينهو إلا الله دائمني سافسوي شلالي إلى جنة باخ توسات وقلي ومالي سناب مسسس يقيني الله وهو كليتي يهي بجاي رسول الله من أهجوه يدي وادساني مفادي وجستي أما إلهي أسن ماء الخير يبوس امتداي جملة آسان به مما نفي وهو البهرس الجلف والنفي يمين نبي فيها أتايا لستنا علي صلاة الله يسل أفي ولدي يسر نبي فيها خفايا لستنا عليه سلام الله كافي سوء البخير يجوير كل قديم لبيه به شرط ساخر بن وخد كنت سانهي يسيرني كنال وسهب سرمدا ولي خاد سرا خاب عن غير المحيي يسلي بتسليم علي بآله وأصحابي باخن به فست بالتيم يسلي على المختار من آل كلهم وأصحابي مخنن عن الكد والخنيم يخاطبني ما خيط لي بامرأنه مديها نجيبا مفتما فائق رهيب يقول لسان العالي لي كن خديم من أما كان لك دار بالله ساره يقيني للجنات باخني ابني إدعوا وبالمختار كله يتيه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له بكل أرث من آسي لمداه بصارات الباخ أبدا ملكه بربه مخجر المجي واليمين بمثيل سيهم ساسابل كيك الخمير مرامي واجاتي لربي توجهات بعبد وشكر وهو لي كان في شكر مرامي يكوني عبد ربي قديم من وخاتيبه بالشكر والحب ساسمي مسايا كيا كل لدى الكل خجلات ولكنها جعلت أني سهر والنسم مقامات خير لقلق عن خير ربه مخيابة فلتخر عن سورة نجم محمد المختار لا خلق مثله عليه السلام عمله لم رك محمد المعروف ما عين ومانهم وبالاسم مسوس مسؤول عن الوسم مجيب مجاب مرتل مولك ندا مبيب ومقوس الى الهرب والهم مليم جنان ناد جنة معلل مليم ومسوم من الناس والوهم مدينة علم مرتجى ملة لنا جري ومن جن من صلاب ومن سلم ما لواني بالنبي كل فاسد وتتوبي عبدا خديما بلا خميم من الله رب العرس يعطي صلاته بتسليمه للمصطفى المخجل اليمين من الله رب العرس يعطي صلاته بتسليمه للمصطفى المخجل اليمين اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبشر بكل أرض من أروف آسي الخصائد المخرجة من متك له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك في سيدنا عمك مدادي وكلامي لمن سسر يما كما سسى الشيطان والجهل والخمى.
1: UKPFM
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations.
1: Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamoun.
3: Mboki diglu radio UKPFM Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. Sen jetaayu fas'alou ahla dhikri bi jetaay laaj ak tontu ngeen di ci andak Serigne Bakary Abdoul Rahman.
4: Mbokk yi ma ngi leen di nuyu di leen ziar delu si waat fii ci seen atum xam-xam bii di fasalu wax na dëkk in kuntum la ta'lamoun fii ci UKPFM.
3: Ngeen ci ko am alxames bu jot juróom-ñeenti waxtu jotee ci guddi ak genn wàll 21h30 ñu leen koy tóllanti waatal ëllëg ci aljuma ji bu ñeenti waxtu jotee 17h ngeen di ci andak Serigne Bakary Abdoul Rahman.
4: Wallahu ta'ala a'lam.
3: Ki 103.5
1: UKPFM fii ci Touba Ndam.
3: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: Allo أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلى إليهم ولعلهم يتفكرون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.

0: الكتسن
1: وإن يعوزها بتوزل قهار سيشعن الرجيم ربي أعوذ بك من حمازات السياتين وأعوذ بك ربنا يحضرنا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وتسلم مقدمات الأنباء في نظائر المفتاح صلى الله وسلم عليه الفتاح بعاله وصحبه كما مال أخداه الأهم بأقوال الله تعالى الكريم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد زي تكريم وعلى آله وصحبه آمن به وبهم عليه السلام أني وعليهم رب أن كنت في المعرم وجل هذه الأنباء من أحد المكتوبات إليك وإليه وإلى أهل بارك آمن يا رب العالمين وبس كليته عليه الصلاة والسلام بكتابها وقرأتها ونزل إله ربها حيث كتبت أو قرأت أو نزل إليها إلى الجنة التي تعيد المتقون ويرها فيها لما تقنع في هروق الحين آمن يا رب العالمين وإنك لا خلق العزيم وسيقت برب الأرسس الجود والرعبي مع المستوى وبراه لي مخلف شفير وسيقت برب الأرسس الجود والرعبي مع المصطفى والله لي مولد سبيل وسقتم مع المختار بالله وحده عليه السلام من به غنم اللغيب وغامي بسوي ولي كان بالمنى ولي خالي غلاسا به غنم سهيل ولدت قديما في ابتداء محمدا عليه صلاة الله ما سال للنحير ولدت قديما بامتداه وسيلتي عليه السلام الله موليه زاف ولا كل سلم وسهي وربة عن المصطفى في طوقها وجيه وسول واسل واسل له ثياب بالأغنان الله أنقذني وسيم ووهاب وسيل وسيلة إلى قير أبي ذكره قلم اللحين وفي كريم واحد وحده أتى به لسوانا ما لاز الدور بالرحيم ولي النبي للبرايا رسول ما به لسوانا ساق ذا الظلم والسبيل ردادي لربي والمقفى وهزبي ومن ربهم والله لي كان بالعفيف وسقت بباقي سرت عبدا له قديما لخير الخلق قديما لخير الخلق بالمكس والصفير وسقت بباقي سرت عبدا له قديما لخير الخلق بالمكس والصفير أروم لداما كل الدهر يقلو لأسعد من قلبي وهو يملو إلهي أمسى في النبي قائدا لهم سرورا متيئا تخدم مرحي مطلب أحبتي الدارين سب النفابين إلهي لخيري كل من ليس يبرم أبى الله إلا كونه سيدا بهم فغدى بكل كفار وكل جسر رسول على الأهدى مسابيه في الدجا وكل أمس جاءوا بأسد الكبر يسر أسود متي يصل أمس تجره يبو جبان يبكي ويما تجرى أسود المتي يصل لمس تجرى يبو جبان يبكي ويما تجرى أيها خادم المكار لا تنسى دمه فلن يندم فالمدمر المقدم أبو بكر الصديق الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الخير عنده أبو عبد الفاروق سواه نادرون بيت الزدين المصطفى يسجد أفي سهل من دهن فنزل يا له النور ثم النور نحن المبرر أبو سبت المختار وهو ابن عمي علي على فاتي نحن المجرر أذاب رسول الله إني خديم مهيبا لكم في الله والله يكلم ناني أهب العين من المحيمن عن الميل أما تير والأقوى من نبست لفاتا لمولاي ودا خديما لمن أنذر كيكا لتنسون نزلت بنا الميل بالحق ماليا لفردنا لا قلق ونا هديدا نويت داما ذكري وسكري قادما لخيل ورانا المراسيم المسيم نبي رسول خير عبد وسيد خليل حبيب منه ليس يولن نزي قريب ذاكر وهو ساكر جواد كريم بالمكارم يحسن نقي تقي سالم وهو مسلم بصير لمن لله بالعق يظهر نبي أديب زوايا معذب نذير لمن بالكفر والشرك يعلن سقي بلا قسم عليم معلم سقي بلا من كلاما يلين نجيب عجيب ناسب وهو ناسك هو العامر الماهي الذي الخير يؤمن نقيب رقيب مستجيب مستذب مسيح ملازم وهو معي ومحسن نسيب عسيم زوتايا مقدم هو الناس والبسام نعم الممكن نبي لوسان عزيم مبين هو المستعان المختار وهو المعين نبوته قبل البرايا قد انجلت لو سقوا إن الجد في تين يزن نجيد مجيد موسم من له انتهى مالا ومرتال ومعلن ومعلن نبالي وإبقائي وفوزي بلانا بكوني قديم المصطفى تتبين نسيته في السر والجهل بدات بي قاد الرحمن سترا يحسن نويت رداء الرحمن بقمتي لمن إلى قين إساق من ليس يظن

وعادي ومسني أدبر ثم أدين نفقت به أرض المسايد حاسفت عليه السلام قيم من يمكن.

بكوني عبد ربي قديما وصفى بي أمري ودار الموتن نويت بمالكي شكرا بقمة لخير ولا نعم المقفى المعين كذبت وكلي فارق الذنب والشركة وقبل استرارت بي بذي بطو تركا كلامي ونياتي وبهلي توجه إلى من كباني سوى الدر والسكا كباني ذي زمانهم جملة الهدى ولي بعد الباب الذي مصير المسكا كتبت وخزيت ربي مقاتبا لمن ربو أنك الكبيس أسد أنك كرمت وبعت الكل يا خير مرسل عليك الصلاة أنت بواجل المسكين

وابن الهدى زدك والجهل والإفكار كزودك من كز الوزايان ومن قبلي فلست يا خير من فكار كسبت رجاء قلبي وقلي حميته بيز الذي مهما استكى مستكم أسكار كويسك تأصيني بعذاب ساجر ولي قلت فإذا هجر البحر والفلكا كتابك ديني ووقني ومونسي هداني بهادي ونفسي به زكا كتاب كريم من كريم مكرم كبيت به الأداء وذنب والشركاء لمولاي أمي وهو أني ما أركب له ورقاد فإذا أجل البحر والوبلاء له الحمد والشكر الذي لا انتهاء له هو الوائد المغني الذي كسر القلاء له الشكر مني بعد عني مقاتبا لمن جود لي قال ما عجل الحبلا لك الشكر والتقديم يا خير سيدي لدى الواحد القهار رب الورى جل لك العلم والأهمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأسلام لك البر يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من عزلا لأنت إمام الرسل قد جاء النوم تلاقوك في الإسراء والكل قد سلا لبيت ثياب المجد والبدل والأولى وفيك من الأخلاق ما أهزل الكلا لقيت من الأهداء ما دلنا ما على أنك ليس الذي يسبهم فلا لمن جاء يبقي منك نيل الماء الهدى أتى يا بشير تدفع الفقر والمحلى لمن قاد مجال لكم تجره أذاب سديد يورث الفقر.

توكلت عبدا خاتما لا رسعى علي اعتمادي راديا عنه قادما لعبد بي أسرى وقد زاول السقعى على المسترى خير البرايا محمد صلاة الذي ذي قادما خلد مصعى عليك صلاة الله يا خير متبا بتسليمي يا من هدى الرسل والفرعى عليك سلام من ذوي الامر كله كما بك لي قاد المزيات والرجاء عليكم صلاة مع السلام بيزبكم من الواشر الباقي الذي غلد الرحى ألو تعشت لا أن لا جارك خير من له سقوة قد توزب اللحن والداء يا زي بمن أهلاك عبدا وسيدا قليلا حبيبا قاد لي سكره القناة أتى يا أمي بر وبحر تقودني إلى سكري مستيب النفس والمرعى أجايب بالبر والبحر لي بدا بكونك معظومي ولعوسر النعى ألومي وإرفاني وسعي زكية لمن بك لي قاد توالي فوسعى أناي بما بالله أني مهوته وسقى ياتي من لخيري كفاشا اللهم يا ذي يا كريم يا سلام يا سكو سل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المحدي مكرم المسلم المستور وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يخبطوه فيها خير أبدا لرب البرايا وحده خلنا كله بما اعتير لي من خير موز ولا كليل لساني وأقلامي وقلبي وجسدي لمعز كريم نادي جل المزيد لما زل المغتال أبدا مقدما قليلا حبيبا فائقا جملة التمليل لو دهر عن داهي قديما مقاتبا ولن خاد في عن داهي أرضه الحل لك المعززات القر يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع الصمير لقد كنت سبالا سكورا وناجيا عليك السلام الله يا ما هي الجحيم لك المعززات الخالقات التي بها أتت قبل من خير المراج جملة رسلي لك قد سارت بساق بدهوة كمن سق بدر شاهد سمى بالفضل لمن أنزل الآيات التي قلت لي بها كتابا عزيزا بين الحق بالفصل لساني والأوسال عبدا له بكم وأودعت روحي ونفسي مع البحر لو دار نياتي وحلمي وقمتي وروحي وجسماني وكلي بلا سكني لأنت القليل الهب يا خير شامل وسرواك لم يغلق باقي حما كلي يزورك مني حيثما كنت يا مهي فاتي وروحي بالبشارات ذاتي يا ودوم
مزاياك التي لا انتهاء لها. مدي الذي ألزمت الناس بسعي يقيني يقيني ترك أمداي سيدي كفاني بالباقي سليس والقيم يميني على يدي قد حوالدا بقدمة قليز المدينة زاهدين

يجيوك مني كل وقت وساتر رداء وسكر رافق الحب في الحي يصلي بتسليم عليكم بآلكم وأسابكم باقٍ بالي بالوحي يصلي بتسليم عليكم بآلكم وأسابكم باقٍ بالي بالوحي يبصرك الباقي بقتي كرامة وإن كنت أنا بالمدينة زامعي يوجه ربي كل ما لا أحب لخير بك الدارين يا جالب الوحي يوصل للباقي بشارات معلي بك الدهر يا السبق والفضل والولي يبجل كل كريم معقد وإن شاء ربي لا أراد زاوني يوكل كل أبل غبي وقمتي بمن قاد لي خير المقامات بطيب

بعد الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرزقون خزائن ربي فتحت لي وزهدا لخير الأزى دنيا وأخرى برزقوا خذي سكرا مني أمزرة مبشرا بالمصطفى يا خير هاجم يسيقوا خرجوا مع الماهي بربي من الأزى ولا ينتهي المهل الذي يتبزق خطابك يا خير البرايا سادتي يؤمن كل يوم في الشرور ينفق خذبت الهداني وزهزت من تقو إلى قينا والكل فكان يبلق خلت الإداني وزهزت من تقو إلى قينا والكل فكان يبلق قديمك راج عنك فاقبل شكوره لوجه الذي من ربي فيك ينسق خديعته ما بعد توبة لباق لو أكون لي تعوق خذ اللام يا مختار لله كلمتي عليك السلام من بي فيك أدنق خرجوا من المدروك بالله وحده وبيه له بيهم بي ليس يفسق خروجي بربي معك من قبل أكسس وينهو لقيل لا إنه موبق خروجي بربي معك من قبل أكسس وينهو لقيل لا إنه موبق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسعده أني أبدا أكتب له أنه في هذه الحمد لظاتنا من يا باقي اللهم لربي خروجي مع دخولي بمنزلي ما قبله ما خلق من تسلسلي له سكر عيدا بعد عند مقلد على المستوى خير البرايا المفضل لربي تعالى سرت عبدا مخاتبا لمن فضله بعد لدى ذي تأقل لقد جاءكم قد جانا مادها لكم من الله ذي الأرس العزيم المفضل لقد جاء في القرآن ما دلنا لا تقدمك المبتل أتاي المكمل لا أنت الذي أوتيت قمة نبوة وأدم بين الماء وتين ينزلي لكل من الأخيار فضل ورتبة وما كان من عبد الله عبد لدى لكل من سادات جاه وحرمة ولكن جاء المصطفى البر يحتري لئن جاء بذيات رسل تقدموا فنالوا بك الآيات من ذي تفضل

بسلامه سرمدا مع الآل والأساد يا خير المرسلين لربي الذي راد الهداد بجاهكم سكر يا بأس الحمد دون تسلسل قد انصرف ابنادي الى فاجق الرقي واني لو رعدت والاجاد بالرقي كلامي عليها دين سكر له على فراقي بلا لخيا سر الجور والفطي خلاو سر الاسراك لي قاد كلما رجوت واني سكر على البرق قلوب سير الودوان في قلب قيرنا كعبداني والله في مسكني يقين خذت سكر الله سكرا مطيبا اخاتب خير الخلق بالخلق والخلق قد انت بتقديم لي يا رسولنا وأست الأولى يا ناصر الحق بالعقل قد أنزل آيات لك الله قد نفر لغير سوى من خاله من القلق قادوا بأهل القلع وهي جمدون من علي يا رسولنا فارسلوا لا يا ناصر الحق بالحق قد انزل ايات لك الله قد نفعت لقيس ومن خالفني من الخلق قهرت بهذا القلع وهي جنه يا سهل الباقي واهلا بها ابقي قراتها كمزي وجاهي وعزتي عنيت بها كوني لدى الله ذا صدقي قراتها كمزي وجاهي وعزتي عنيت بها

وإني بعاد قديم ما لبقي علمت وإني بالفردات مبدع بأن البديع أهدى دهر يرضى علمت يقينا أن هذا الأرض قادر على

عليك من المولى تعالى سلام بإذنك يا من بالخلائق يسلم أنا بإذن الله عني ما أوتم بلا كرم لدى الله إذا سقي قامت بها من منزل كان لي بها وأرديت بذكر بالفعل والنقي

كما غاد لي ما كنت أرجو وأتمنى. عليك سلام من هداني وسألني بكونك خلقا جملة القر يبرع. عيد سبيعا منذ ينزع خاسة بك.

لقيت من خير لقيا تسسس سيد لدى الأهداء قبل مجاهدا أقاتب من عند الهدى كان يبرز.

كل زوج زازينو زادت وبن علي اني محدث بكوني قديما مختفى ويا زمرت وجدت البحر في البحر قادما لمن

لا البحر الذي القلب يقلس سادي ما وجدتها قبل للنبي وكلا بما فاق المنعسى يقسم سمعت جوائي كلما رمت بالشفاء وربي لقيس فما كان يبحث سمعه الذي ينهر المقفى سمعه من يروى بإتام وبالبسر العزم.

يبوسم جداي جملة هذا النبي من النور وهو البحر ذو الجلب والنبي يبوسم جداي جملة هذا النبي من النور وهو البحر ذو الجلب والنبي يمين النبي فيها أتايا الاهتداء عليه صلاة الله في الأمر والحديث.

الليالي وسعد سرمدا ولي غاد سر الخيره المحيط يصلي بتسليم عليه بآله واسع بباق به بست بالطيب يصلي على المعتار بالآل كله

عجيبا موهما فايق العين يقول لسان خالدي كن قديما مال هما قال الأقدار بالله سارحين يقيني إلى الجنة باقي يحبني إذا هو بالمعتار كليتي يحيي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى وصحبه واكتب له بكل عرف من هذه الأمضاء بشارة الباقي أبدا مكلم ملكت بربي معجل الموج واليمين بمدي الذي أنسى هذا الفلك غرني ملكت بربي معجل الموج واليمين بمدح الذي أنسى هذا الفلك غرني.

بكر وحب ساس مزاياك يا كل لدى الكل قد جرى ولكن عجلت عن الشحر والنزم مقامات وخير الخلق عن خير ربي مغيبة المهدر عن سورة النجم محمد المختار لا خلق مثله عليه سلام له العمر كالحكم محمد المعروف ما هي ماله وبالذي مصوص مصوم عن الوسم.

والمقص إلى الأرم مجيب مجاب مرتد معلك عدا مبيه مقوس إلى الأرب والأجم مجيب جلعنا تجانا محلل مريء ومعصوم من الناس والوحمين.

0: بتسليمه للمصطفى المعجل اليمين. اللهم بأخرج الله تعالى الكريم صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحبه وبسره بكل حرف منه في هذه القصائد المخرجة من الملحدة له صلى الله تعالى عليه وسلم وبارك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
1: يكب يا فهم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها. من التالي فلله.

بنا لي أن الله جل جلاله أباني بفكر الله جريء مصدع ألم ترى أن الله أعصى بفكره مسيلامة الكاسى بإشيار الضبا لقنان ربي سهر قهر المستفهم مجري داهن سليلا ومكرا أكلف ما لباسا أساءت له وأكبر عن فكر حكيم.

أساسا أساءت بعد برا عن شكر حكيم وكرا سيدنا عبد الهلاي وجروي قديم رسول الله طرد المصطفى لا يد طرد المسيئا بتأييد سلاح الشوم والكبر السفر أدلت بلا الأخو بالأقمادهم لشكر لك من أنصر الأم خنوسها تراجو مكاتبي سميري بولقائك وربي يدع أمري شكورا منصائك فرلت إلى المولى البدي وخادلي بيانا ونهب للمصايا موجها لربي يرولي ما بياني بشكره وكل له بالمنتقى خط وجها أداني الله ما هي من ملرتين ولي خاد في دارين سنة ومنتقى من ملرة ولي خاد في الدارين مسيس أو جاري خرجت بفضل الله من كل مسد وربي كفاني كل ما أنه قتنا يقود لي الباقي مهيب مكرم وركع بما الإفطار فضلا سلما رفلت اختياري باختياري لسنو بقائي في نالر وامري تجرها مدادي وكلامي وروي وجسدي لباق كريم لي بقائي يجرها ناني لاي انت ما مصلاولي وإن مدات البهر أرليت مدى أدانية الماء المسيب الخدا وسيري بي لله دون الأمتان ودي ما سطور الله سطور مخلدا ولي آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.